ماني مان من دو بيخشو سفر انت مرتشيلي تقع من هاني اكس هيدا تو خيري بنش سفر بيلك نانا مختاري اكس كينا دم جيبت نوع روندي دو دي سيري داني كروزا متي يونكسي فيري تقع دم كاري

ماني مان ما ندبش شي سفر انت مغتشيلي تقع من هاني اكس هيدا توخيري بيش سفر بيلك نانا مختاري اكس سينا دم جيبت نوع روندي دوري سيري داني كروزة متي يمشي فيري تقع دم كاري لاك